رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرم بصرنا سيديغي حلقة داش شو كبسي الدأس ديلا قيررت ديلا صلى الله عليه وسلم دق ويزرت ولرنا كي چنبرت ديلا صلى الله عليه وسلم شي مجد أدوش ويلخ ويلخش شي أصحابش كي الله تسوى لمثل هذا فأعدوا أخدين كي چنبيلش هي شي وجري وتولرن كي چنبيلش الله ديلا صلى الله عليه وسلم أنا صباح ديلا ريس خيلتون دوی بین باختو والله ادمان اقاچ دیش دول دنیا چا تعیت پوش دول همان شخر ولا رل دو قو دول چا هم چون ادوار مدات سلطی عبا انا سو دید ریز خیتون ان باعدو والله ات ولا رل تیحت ادوار دول همان شک حیشه ای ولا رل همان دو چوگ مدو و ای مسو دل دیش دول یرمی بسرنا و ان البعث حق قیمت غیت دیش دوی ات قیمت دینا برد خاتر باعدو شون وت قيمتي نهور رنجي شاين خلو العمل اخبرت هتر بقدوشون وتهورني الله دار شي شي تفتر دعلو خلر بقدوشون اتو كيك شي تفتر حياه خلك دقيق خلر بقدوشون ايرو كيك شي تفتر حياه خلر دقيق زوال خلر بلغلو يوشون بقدوشون ميزان تير دعوات تور خلر بقدوشون برت خاتر بقدوشون سرتن تايت اور ويموسو چقدال ديش خلر بقدوشون او سرتن تايت او چقتاو چقتاوش چوچ دگه چوچ اتی گور خلر باعثشون اصرت انتایت او چقوی لگه یزمنی و هنگه دائم خردو نعمت بعدن گینه دوچ لرگن خزه دوچ نعمتی قوچ خلر باعثشون سلام علیکم طیبتون فدخلوها خالدین دلی سلام ماشاء دوشوگا ماشاء دویل شو باش ات یزمنی نعره ملک شد دوچ قیهت مال الله دالا تاره دویل وی ات یزمن چو قوچ دو تاره دویل وی سو وزا سيلا حوج الله دالج اغو يشباه شي وزليت شي سيلا ليت شادو يمبو دنيا تشو حشي حكر خل ولستغا قيمه دينا اس دوقج دينا قير ور مواچا تا قير بوج غير سينغتا ميوج غيتن بير مبو شاتنا ايش دوي بوش با الله دا فو عزتي وجلالي شي وزليت شي سيلا لي شادو يمبو دنيا تشو حشي حكر تا قيرش شي لو اوغلي لوش ديل خل ولستغا اس دوقج دينا قير بير مبو شات إخيت مول الله دالا كير ما ديزرت الله ديلا كير الله يلوي إخيت مول الله دالا ديق الخل أص دقش دينا دال كير تدش إخيت تنبل تع غيغ يوج سينغ تنبوج يلا شا شفاعتي قوش ودلش يسمن شو شارة بيلوي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

104 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يوروك اي خان يوروك ريسكوات دير دات ايو اشيك ملتقو حسيو واتي ورس برس اتناتقو

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: يا ربي حبيزر قول مرضي حق

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

أما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد